كاشي بوليس مراش انتي بلا سلاح بلادي والريح والموفيطو خيطانك